عمرو بيجي بيت وبي وتو وتو وتو وتي ادم اف ام 106.3 اف ام ادو اهو ماسو بيدين دي بلادي اول راوند ابينا ميدي جمدي ابرو وتو وتو سا كوتيه ده ده ناوسوي انا كوتيه ده